dañ koy maye jang ci table bi du ko tax xam bobu mom du ci table bi matax wattaqullahu ya'limukum Allah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang Khadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle Sabu xam xam joge dul la motax Sabu nañu ci Ali nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour muni ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral fehmu rek kamien kera bay sa jaa al nasrullahi wache umar ibn khattab dem ni alhamdulillah ya mo sahaba yi khattay di sa konté ndax kontan ndax ci mission yoon ci bagna ibn abbas taw fele joy way waxe le mu ne li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoon ci bi sa bi mu ne tagge mu ne awaa ñu la isa jaa abudike نصر الله دمبر يالا والفتح اكيو لو بمك ورايت الناس يدخلون بونجي انا في تاغي بي نك نيا لكل شيء اسامات من نقصان لو مات لو تامبلي واجنيكو صابي نك تك نك غاني من لو مات لو تامبلي واجنيكو جي نك لي تانغا راوني ياو ياي فوري خيد لي كير لا نكو تودي ياي فوري خيد لي متاخ امام شافعي نان شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي واو ارسلهم لون من وقيع امام شافعي لك وقيع من دل بدو ما تخبى موكل بدو مكيس بدو مكيس man duma mokal muneko da ngay moy yalla muy muneko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna 'abdan saburan yul'imu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakalla yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ci ci dug la nek وإن كنتم بينك على سفر تكوم تكي ولم تجدوا تأملا كاتبا كونتابل بوربي بوربي نيرب من فرهان تايلة مقبوضة بني جلي تواجل تايلة تايلة مويدة لعدم با كيس نسخ لميل فرا غنواجي لبن مميل mala koy bind nga ne kon taylama mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom la ra legui nak bu def li ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bo ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la